قل له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي ووصوله وفروعهم، ثم إلى روح ساداتنا رجال دار المصطلح الراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم، جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوبات من ضائب صلاة ما يحفظنا بجاه ما ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا مدهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم منافاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى أرواح كافة عباد الله صالحين والدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد ويرهي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سيل منا منكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والمعتمرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يخدم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزى الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في بيان ما يستحب أن يقال في سجود التلاوة. باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين. السنة أن يكبر من حين يبتدئ بالرفع ويمد التكبير إلى يستوي جالسا، وقد قدمنا بيان أعداد التكبيرات والخلاف في مدها والمد المبطل لها. فإذا فرغ من التكبير واستوى جالسا فسنة أن يدعو بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل في البقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك. وقال: كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فذكره، قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وفي رواية أبي داود: وعافني، وإسناده حسن، والله أعلم. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita duduk sama-sama di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, yang merupakan waktu istimewa, waktu agung, waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam karunia, ampunan serta rahmat dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kepada kita dari kebaikan yang ada darinya karena keburukan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mulia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadzal Imam Al-Haddad, beliau mengatakan: in turid izzan wa majdan la yabid fa'tasim billah dzil arsyil majid wastaqim lillahi walzam la tahid wa tamassak bil kitabil mustabin wattabi' khairil anam sayyidar rusulil kiram ahmadal miskil khitab النبي المصطفى الخل المكين الرسول المجتبى الهادي الأمين. هذا الإمام الحداد menyebutkan: إن تريد عزا، apabila kalian ingin kemuliaan، ومجدان، dan pangkat yang tinggi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala، لا يبيت، yang mana keagungan, pangkat yang tinggi, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Maka jawabannya adalah: fa'tasim billah dzil arsyil majid. Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berpegang teguh kepada Allah. Wastaqim lillah, istiqamahlah karena Allah. Dan seseorang tidak akan pernah mampu istiqamah di dalam hal ehwalnya sebelum hatinya istiqamah. Dan hatinya tidak akan pernah mampu istiqamah sebelum anggota tubuhnya istiqamah.

إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه إخوانه وأنبياء المرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في دين علماء العام والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببه مسن إلى روح حجة أسيح بنت تلام حجي سكري بن حجي مياسين جميع بنت حجي مستر محمد حسني بن بستاني ثم إلى روحي حارس بن موسى أجد الرحمن بن موسى بن أجد الرحمن بن مسكي بن سارجان بن سوى بن أجد محمد حسين بن أجد بن أجد بن أجد بن سهران بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد بن أجد ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز الغفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم